0: I'm protesting the Eritrean regime because what my family fought for was freedom.
1: I am protesting the Eritrean regime because neutrality is insensitive when lives are at stake.
2: I'm protesting the Eritrean regime because not only did they rob my grandparents who sacrificed everything for a free Eritrea, their chance to see the fruits of their struggles.
3: No democracy, no human rights such as freedom of speech, forced military service, and the lack of organization and proper funding to the poor and the people that truly need it.
1: This was the beginning of the tremendous
3: I was back home last year, and everything that I just mentioned is very much true and relevant.
2: They also stripped my mother, uncles, aunties of their dignity, peace, and freedom to live in their countries. And because of them, I was forced to leave my country at the age of 15.
0: And what we have is not freedom.
4: This is the voice of Senate Eritrea in Minnesota, broadcasting from KVI Community Radio at 90.3 FM for Minneapolis and 106.7 FM for St. Paul. The voice of Senate Eritrea in Minnesota broadcasts its 1 hour Tigrinya program every Sunday from 2 p.m. to 3 p.m. and strives to provide fair, realistic, and entertaining program to all Eritrean listeners in Minnesota.
5: كبرى سمعتنا ازي كم دبر كي في اي بتسعة نت بسلسة اف ام كم مينيابوليس زفنو ريدي دمس سنيت ايرتريانا مينسوتا دمس سنيت ايرتريانا مينسوتا ابسو من حدا قزي سنبت كاب ساعة كلتك ساب ساعة سلسة نحر قطري زفنو ني حدا ساعة مدب كوينو نقولو عم مينسوتا زركب ايرتراوي بمعرن بزي افلالاين نامزن قعن حبريتانا قلقلو زهب مدبيو
6: كما كأنكم كبرات سمعتنا اقدم مقسلام تايب مقراب مسنعي لهم مدباتنا كلاليكم بمجمّرّة لوم سدّلو شمنا وانا وحصّر سجن أساس كان أول كمينة بجريون اللوك نسات حجرنا ذن سوار مدرّبات كلون نايو أهم من مدرّبات ندمان سمعتنا ذن عجوز برنا مرّصات زمنا وان بحلام موسيقى أساس كان أسمع كمينة نايلو مغرب مدرّب بين تكير
7: أرحى خلّ ودبّت وراسي مني خزين سكان قلاسي بحر خلّ نبعي لحماسي حزبي الرّي خلّ تغلاسي بعليت هيمانوز سمري

0: كبرات سمعتنا ازي كامير بالراديو كيف از محلالف دمت سني دلت فتي ارتران ام مينيسوتا ايو كابز قصلنا دما لو مستدالو ناي سومن زي حصر زيناتات نقرب لكم
1: تدنغا استي جوجل لهجرف سو اتك ذكرو تاكيبوم امباغارو اغيدوم اب كتما تشيكاغو امريكا تدنغا استي جوجل لهجرف اسرا سنه مع التسو اتن مزكار ابس تاكابولو غات امي امباغارو بمفطاروم ببوليس تبتينوم ات امباغارو امونغو توم نغوجل لهجرف بعور زملخون كم اون ابا اصار راح هجرف زي عقبون حتى تاتوم زي تملسو لومن بسالي اي تسؤلون كسالي استلعلى منها هاريو تفاتيرو عطي نخط سمعو زحفرن تيونا نايت ارقاق على طولك اوي متهل لاغن متهل رامن سلز سعبا بوليس تات اوي عم كتهداد اوه كم زخالو كابتبو تازرخبنا يو حبريتا ارديو بوليس اتن عسرا سنة معالتن مزكار تاكيبوم زنوار سبات انخي سئل استخل كالاسب اتي ارتراوين تاكيبوم لو زنوار بوتا نيهز بمزانا قعسل زخونا نمسل مسال زخل كالحق خمزي اللي افليت ام أبسردت نقجل لهجدف بقنت أرو الربحان بقدلت نقحات زرق فو إيرتراوين سلطانو معك أبنبر نايزيغاتات حد حد مكتالنس الان أي قدسونيو أبسردت زرلو إيرتراوين أبكندن حد حدوم دم زفاسوسون أمباقار أستقلون لأكي وطنات قجل لهجدف تغنزيبوم نقدام أيت ألاقيهم بحبار كمكتو يقباء كم زفلت قجل لهجدف نتقاب إيرتراز غطولو بوليسي مخلقال حساب كابنت أم مقلات أبسدت نزل لو دقفتون ناب أخيبا تيلفونن كاميران حيزوم كأتو أيفك أدنيو إيرتراويت كانداويت دكتور أيدا هابتت إن نايزل على تكال شمت رغيبا إيرتراويت كانداويت دكتور أيدا هابتت إن أبتي أمل لأفريكا بلوت ريت نزل لو سنهيوتاوي مدهاني تسرح تكال بايو تكنولوجي بايو ساوا أبال بورد دايركتر بمخان بوغ أكم استشمت تتكال أفليتو بمسرات حبريتا مع كان زينا بي بي سي تقرنيا بعصر شدشتة سنة الزرقو حزينا تقال بايو أساوا أب أفريقا كأسأل نزل لو مهرتي بايو تيكنولوجي نمفراي زخ العق من مهنات عمل لأتأهجور نزرقو بحمومات هيوة تزغير حكمنا نقرغبون تعرطاتو أبزق الأطفال زلوان دكتور أيدا بعلم درجة استفلت أتحاكي من تمراماريتن كنكن تعنان أكاديماوي مراحيتنيا مياوي دحرواي تقادم ما أكاديماوي حكمنا مستقاقري مرمر كلينيكا ومهزون ممعبال لو تزامت مدهانيتات زد على المخانو يفلات أبز غرب أوان أب أمريكا زمد برو فلوت مدهانيتات زسرح تكال فايزر وان حاكمن حلافيت على ما وحكمنا ندحنة مكوينة حمومات حكايمن تقوطات ارتي تكالات بزعبا وحسن قبوئن أتغاق ما مدهانيتات فايزر حبريت نخب حلاف نزل وكفل حكمنا ندحنة فايزر تمرح كم زفلت أبستفلاليا هاقرات بوزحات إرتي

0: أحز مخانون ناب أدي سابا أم هدام نزر كابو من إسيات نما حز استفت أما من بارون استقلت أخوينو أتن لعلى تيس عام إطاويت من إسيات عينا ناب أدي سابا أم مقع عزنا براحة مشتاق توبسات أب كبابي رايا مخاني مسبت حاب عدوغات حوحات دو كبلا كمستأززان تسافي رمز نبارو من إسيات كواردو كمستقبرانيو أتحبريتا وسيغو زرد أبتن حمشت أوتوبسات نباروك أزر من إسيات بلك أهز 96 ميتاويت من بارو استغساء أتمنج حبريتا كابت أبتق رايزي كهزلو مت أنا سفيح قفا من إسيات نمهدم ناب أدي سابا قعزو أبزيو مارو لسعات أمن قدي هدونو مهلا وميو أزنقر أز بحو حد زو ساد زلو سقومتي كابلو من النيو أدي سابا نما أتاو زكاير قعزو من إسيات تقراي لكع كم سقرو روب كول مريس كاز زكاير قعزو كخاوني زبل سكفتا زفت أرخوينو كينات تقليقون أب أدي سابا زق عزو لمن إسي أب من قدي كخطر نتجميرو تقراي كاب إيطوبيا ناب إيطوبيا سقرو روب زفت أملا كلل كتكون كدر رخ مخانيو زسقا مسؤول أملاك جوجل له قدفنا إرترا أبقي بزبلة سلطاوي نايت أمدو فقر ودي أزرك أبو دبح وحات كأسبو أصنا تبقو جل له قدف أبلع لهزب إرترا استفت أما نايت أفقات بوليسي أب هزب تقراي كفتنو يرأ مهلاو زأمان قوينو من إسيات بقودود أسكرنا أبصراوي تأكوف كبلو مقبار نهزب إرترا نابكي بيت أفقات زشمامة ولك أو بوليسو كنسو تقراي نز نايت أفقات من قد زكت كتولو ممرات وحزي سدات تقارو بعزفتات أزرك عبز قبر حدقن يوسانا مخان
1: هزب إرترا أب أفدقه هسبيتالاتي حدر مهلا وحبريتا وشت عد أرقاقيتو أب أوان مقزاتر إيوازي فلت حسامن مكران بوغجل لهكداف كحلف تفريدو زركاب هزب إرترا حكمنا وأقل قلوتن مركاب كاف زواتات نواس مراء توقعيزو كبك أب أفدقه هسبيتال حليبات ريغاني متسباي سومنات أب قلقل كغني قدد مهلا وكاوشت اسمرا نامنك إسغاس سباس مران لو تستلعك حبريتا أرقاقيتو اتوم كابستا فلالي زباطات ايرترا تبقيسوم زحاش حكمناو اقل قلوت نمركابنا بس مراز متقوزي قطات قبو حكمناو اقل قلوت كراخبو سر زي مخالوم ريغان محاز تراح ابكو ريديون تلال اقراب هوسبيتال حليبت كساب سوموناتي حلفو مهلاوم مس اخلاباتن عذاب انتفادي توم كحادرو تفريدوم كم زركبونيو اتي بناي فيديو مسكرنات ناب سباس مران لوتي زبت احا حبريتا زرد هوسبيتال حليبت حد كابتوم زت انتو عينت عبيت هوسبيتالات ايرترا مخانون اب وان جزي درجي كي ترفز مسجنا قلقلوتي من بارون استغاسة حبريتا علاما قجل له قدف اب زتنا وحا جزي هزبي ارتراز انتا لو مدرخ مفت ارسل زخونقن اب زحج ساعات زي قاطات نامز حمامهم اما كلاس مرا اب قلقل هوسبيتال حليبت كحادرو يرايو مهلاومي وسيخو زرد اتي كامنك سغاس سباس مران لو تسترخبان اي فيديو حبريتا قولاو قول حليبتن كحوطان واحدة هزب بزنك الو مخنيات اسك كافي منك سغاس تعنوم زي توحسة اخلاواتن ابسب قدعات زوردو عذاب انكوينو مهلاو زدغاس خوينو يخون انبر اتب كتورنا يتعنات اقامات تساقيو ناب اسمرا زبقو عز هزبنا اب هوتيل كتس انح يخون قزاخ كارع عمسلا زي بلو مس حمامو اب كتر تو هسبيتال مشام معانت افي وعل مهلاون بزحليناي كوريديو يقرف مهلاوني زرقا قز قجل هكدف قبل عل هزب إرترا دمت ألبونايت انتات علامات تساكيمو هزبن هاقرن قب مبدام زركب أرميناو قجل مخان وسيخوز دك أسة حبريتا كأنزان حمامن زيقاتاتنا ناب قودنا واتيو أسمرا كم سحل قب تحت قرب زدك أس حموم يرعيا مهلاو كونتات هزبنا قب أزيقات تحساسا بدرجة ودي قم مهلاو يمزد أسو أزي كاب تغالستوش تعدينا منك إسغاس سب أسمران لو تأستلعك حبريتا كونتات هزبنا تاي كم زمسلن هزبنا بقجل هكدف رخي وزلا وردت بمرتع نمرد انت باهلو بتنق غاستوس ده حبري تاخينو بفلاي ابدن بمقوللنات بمخان ابتقم حزبوم ايدوم زحوسو زلو اقلقل تهدف زخونو زي قاتاتنا ناي تاريخ تحتاتي كم مخان ايدوم كسحبون ابقوس لحزب ايرترا او كاب منسناس قطبني زتوع قجل هكدف دك أم زيتنقرو سدرابيتات أم عالت سماعتات كساطفون جنزب كواتون عزيزو سب أو حلنان رهرهن زي فلت قجل هكدف نتوم كاب كل التشحن عيسران كساب كل التشحن عيسران كل التنابز نبرو كينات تقراي إيتيبيا كي تبتاتنن سلف بلتقنان مدحانن دك أم زهالقون هالواتوم زدفن سدرابيتات مسوات دك أم كام منقار حنجيدو أبزلو اللوغيزي أب عيسرا سنة مع عالت سماعتات أب قدناتات واتيوم شمعا كولعن جنزب كواتون مئزازو من جتاتنا حابيروم بمسرت كاوشت عدينا بإيري بي أمس تلاك حبريتا عسر تتاتش حات دكو ننات إنات إيرترا زوفي جنزبن رهات ملاتن زگبرن هزبیرترا سب او مسلو ترگیزو عرده سدت کرتت وردت مجویتن مقتلتن کوینون دهالو گجل هگدف با انتارو

0: بسماعتات إيرترا كم زحبنن حدرم كم زفت سمن زقلت لمود حاسوتاتن بادوش الرحان زرقحو لبه هزبي إيرترا كدم معالوز دغسو من جتاتنا هزبي إيرترا نمعال سماعتات كاب كالق جزي بستفلي بمرير حزن كذكرا مقداد يوم زقلتو بهوات نزلو هزبي سب أو مسلو كخبر زيك على جوجل هكدف نتي بحمد أمني استتغطى سمات شمعة بمولع قرب بمتكال بسنة بواوك الزمان تومن قعزة أقرن بمكياد كسانا بزل خيو كبلو زمرت مخانو مرعيات قبل على هزبي إرترا زخطلو نايت انتات بوليس مخانو زدغسو من جتاتنا هزبي إرترا عمت شمعة بمولعن قرب بمتكالن هيوات كركب سر زي مخالو نعيس راسنا بخطور حزن كذكراي قدد مهلاو يم زقلتو جوجل هكدف أب عيسرا سنة بسماعتات إيرترا زمحلن نسدرا بيت سماعتات تأوير زبلن جوجل وكوانتوخنا أب كينات تقرأي زهالة قوبعة سرطات عشحات زغطارو من إسياد بتئزاز ولك أملاق إسياس ببقوانو استغنطلن هالواتوم زدفون إيرتراوين كم أون كوتري أب زعاتيوم زي بحالو استسورو زي قاتاتنا قن هكدف كينيو اتبقالو زدقاقمو أشكعلال أب لعلنا يتسنتات أواج زعواجة أسنات جوجل مخانو زرقاقتيو باقات عام عيسرا سنة معال تسماعتات جوجل هكدف نبوليتيكا ومخصوات متلالن زدالو زخري مزي أبها قرناز اللو حسا من شكونان أشن كايدو اتوم مسوات دكوم زي ترد أولدي اتوم زغابتون أبني حسوت بعلات كساتفو باهجي بلومن بخالق وقن جوجل هكدف نمعال تعيسرا سنة نمكن جاون هزبي زيادان خحزنن نتوم كدم عيسران شمونتن عامت عام مخطة مخبار لقلاو نتهاجر تسوي أم زبالوم عيسران شمونتن أسكرين تأكيبو أبنو الصبا أمن حيلي سنة سرعات كأبري كم استفاد أملهم قاليتو يوخنبر كدم عيسران شمونتن عامت تسوقو سلامنتاي كساب حجي أبقوبو معرف بوتوم زي تغمتو حتو زلع الكوينو اتوم كدم شدوشت عامت عبر خطات تقري عفار أمحرا كبار السعانون بأراوي تستبلعون إيرتراويان جن كذكرون سدرابيتوم كدبسونا يتدلين أبتمسا سالت المتن شكانان قجل هكدف نتوم أبتك أمتي كل التشحن عسر تسلستن ما أكلاي بحر خساقرو أبدسيت لامبي دوزا زهالقو كل عصبي تزرق كبوام سلستميتن سوسان شومنتن إيرتراويان أبهاقرون كي كبارون سدرابيتوم وقعو حزن كي قبرون كالكيليو جوجل هكدف هاجرات معراب نقدود بارنت هكدف مخنانن كونينو منيستر حبريتا جوجل هكدف يماني تشارلي بمن قدو الكاونة اكس قدس وابيلو ابز درقحو مقلتي معراب وين هاجرات نتبهز بإيرترا زتفن فنس تتسال انسب او مسل زقهسن قدب قزيز زي بولون هاجراو اقل قلوت من كافن كاب حق ازرح اغيو كبل كونانا اغميتو أبشحن شعات تميتن تيسعان أربعة عصر تشومون تأوارح تباهيلو بقجل هكدف زتا عوجها قراو عقل قلوت ناب قدب ألبون دموز زي كفلون قدود نايقول بات مزمزان مقها السبع ومسلن تساقا قيرو إيرتراين من إسيات تنك زي عرف سدات مبتتان صدرابيتن مكراس تمرتن كوينوم مهلاوم كم نتبي زغ أمت أتساب صابها قرات معراب نتب قجل هكدف كم ها قراوي حلاف نتزو السد نايبار نت عقل قلوت وزعان تأرزي قاتاتنيو مباليو نقجل هكدف أغطيعو زركب هكدف قدامو تسعبوطات دوبنا توريرو اقدان كالانزبلو حانكاسن زي فتحاون ممخنيتا بمغماتن من اسيات عدميوم تبليعو مزايقوم تحاشيشو ابزي ملكتوم كينات كهالكو كما روخن كسن كلون نهاقراو بارنت كمك اند مسارحي تكاملو مهلاو زفلت كوينو اتيب معرابوين هاقراتن تتابغت سبعو مسالاتن استخوننن زتخعبن بوليس هكدف تنك امبتتان زيقاتات ايرتراي خون مهلاوون تدقا قامجيزي كستات كغربلو تانيحيو مدب هاقراو آقل قلوت بمسارتتي أبشحن شعات تميتن تيسعان أربعة زوات عواج تفتس أمنتن هاقراو ربحان تزهلو كاب هزبي إرترايقون محبر السب علم كوناني أي مقاتمون جوجل هكدف نتاب كالوت هاقرات معراب زتكبر بحق زغياد هاقراو آقل قلوت بمن نتسار كوبولن هاقراو مدب مخانونيو كأمنن كماغوتن زفتن زلو يوخننبر أبزوخونة هاقر قدب قزي زيبولن سب أو مسل زقهاسلن قدود عيون هاقراو آقل قلوتن يلن منيستر زينا جوجل هكدف يوانا قبر مسكال قدب قزي زيبولو مدب هاقراو آقل قلوت من إسيات بموياز سلتن مورالن تمكرون زهنسن مخانون مؤمن كا نتغدا دماي بشكليتا بينيام قرماي كم أبنت قليتوا
1: قجل هكدف نابكينات تقرأي تعديمو مأتاوو بوقعي تأمينو أبكل تشحن عسران أبكل التقرأي أبستولع كينات عند أبا وايلات أفقات بمخان كينات زمرحة قجل هكدف دحرش الدشت عامتات سقطة ناب تقرأي بمنقست إيطوبيا تعديمو خمزة أتوا بوقعي أفليتو قجل هجدف حنصاب أفتس ومعياتهن قال أوان كآل أولاونتين مكل خال بمبال زوصر كواسو قمتين نابلا نتساطفقو أبكينات تقرأي كخحدون تقراج أوي قبرا ماسك هبالون مسنحو زفلات كوينو أس إيطوب آن خيت بتاتن بمبال تراح أشحات إرتراوين أبكينات زهلاقا قجل بعد ما منقست إيطوب آتقابيزو سراويتو ناب تقرأي كمزأتوا بوقعي تأمينو قجل هجدفنا الزقلات بمنجدي أبكت أرزرك بأمباسادورو بيلو أم معكن زينا الجزيرة أبزرقو حصحف قوينو تنقمو اللعكينات تقراي وشت أوت أقامات إيطوب أمبر دفئت إرتراكم زينا براد حرمت قاسو بتقلب منقست فدرال حدنت إيطوب أن محلو ناب تقراي كم زوافرة أرديو قجل هجدف أبزحل فسالستي نتي بحلافي هاقرا ودحنات إيطوبيا ريدوان حسينن أما خريك أداي منيستر أبي أحمد أبقودات كأرن أفريقا جيتا توردان نزغرا بمسنع تاوت صحف بمكوام قبرا ملسن مهابز تحس بمخانو زغلز كوينو نقونات أو تكبرات متئتاون زغس الزنبرة صحف نمملاسيو تأمينو قجل هجدف أبتي أبكل التشحن عسران أبكل التقراي استولعن كساب كل التشحن عسران كلتن زغط ألان كينات تقراي ومنقست إيطوبيا تعديمو خمزة أطوار دحر شدشت عامتيون فلما أوان بوقعي زئمن زلو سلف بالتقنان قجل هجدف النت أبكل التقراي حقن مخبار تباهيلو باللفنتي نسلست عامتا الزكايرو هلقيت سلف بالتقنان قجل هجدف النت أبكل التقراي حقن مخبار تباهيلو باللفنتي نسلست عامتا الزكايرو هلقيت لعلي شدش تامي اتشحي وتسبزب العن مقهاس أو مسل استفت أمولون كينات كاب تحت النت نمهرم تقراج أوي نايك حدة أمنة مقل إستاد كهبو تاني حميوم قجل هجدف كم عملون هزب إرتراز قدسن زملكة حبريتا بمعفن نبروبوغانداوي مناورات راحيو أبز ليون قراريزون بزي وقعوا أقباب زرقحو اتي أب حملك التشحن عصر شومونتن أمونغو الأملاق إسياسن أبي أحمد استرائي تقالاوي أسر رح زي تغتلك لتأوزم دنا دحرس من مع بريتوريا كبدن حقون كوينوم نخال أدم مفساس ترمباكينات ينف حلو قجل لهجدف اتوم إيطوبيا نخيط بتاتن أبكينات كلل تقراي زها لقوز سن كولون استمارخون قصرون بلكع زي فلت أشحات إرتراوين كساب لومي وقعو مردئن مقلتن سدرابيت أيهابن نهاجراوي بايتو إرتران قوامن زغطة لهجدف سلطان بزي بلو بايتو زباطات الله يبل قجل لهجدف نتي بشحن شعتم إتنتيس عن أربعة زقومن قبل كاتيت كلتا شحن كلتا ندحار تأكيبو زيفا لتن هاجرا وبايتو إيرترا نمبزحت أم أولاتو بمحيارن بملماسن أول كأملغ إسياسيو قبارن حداقن أكوينو زركاب سراور ميحيو كابست أورت أج أنافر فريات كراكب زهك أنزولو قجل لهجدف بغندو هاجرا وبايتو قوام أمريج أ سلستا عنو دمنجست زقامسلو مسارة تاوين تقالات ديموكراسيك أبيرو كنسو اتوام كحققون كوصولون سلطان زيب اللوم بايتو زباطات إيرترا نحاسوت هلاوه أفكيرو لومالو حاسوتن أبايتا زيلن بروبوغاندا وقجل لهجدف اتزرقح إيري تي في بعسران أربعة سنة كلتشحن عسران شدشتن أبزق على حطو زينا بايتو زبا ما أكل أبعجلات ماي كتم واسمران زيقات أمت أقامات نمفتاح عطوب صراحي كايد كمزلون أبتيت أقنا شامبوك وطات ماي نستوافر أبلات حيلتات مكل خال إيرترا انقروت مساح كمزدالون قليت آه يخون امبر بايتو زبا ما أكل كام امرحيطات قلجل لهجدفن بيت احفتو الكاملاق إسياسن تنكسيلو بنات النات كسرح سلطان يخون مدبات سرح كتل لمن باجت كت ادقن سلزي كأل انتوم بزي كفليت ابقلبتا وسرح نعمتات زلف عنس درابيتوم زيت اورون ابلات حيلتات مكلخال بمقبي كت ابروم مفتانو حفرتن نعقاتن يو قجل لهجدف بسنك اكي تقباراتو بسم الله هزب ايرترا كبدن حقون كوينو بمهلاو نتوم بتقبار نزمرت ام هزب خاقلقلون حتوطات كملوسو زيك اولون ابلات بايتو زبا ما اكل امساخوتي تلفجن مقرابو مقلو مودن حصورن درامايو والكاملاغ إسياس نتب درجو هاقر كسلاسل زقبو لمعاتاو مدباتن بوليتيكاو مواقراتن الميسوون قابيتوون سلزولو بوايتو زباتات زفتح شقرات يلن أب كتما اسمرا زولو عمتات زغطرة سئنة تحزرت مسارتاوين محبرا وأقول قلوتن تحت أرض انكاء كاب عين زبا ما أكل استقوى ليكونن أب سراويتن عمتات بزي سروع دوموز كاب سدرابيتوم تنت إلوم هيوتوم كمرحو زي كألو انقروت مسحيقون درار مقبار دما أشكع لاليو كم زفلت قجل لهجدف كام مسكرم كلتشحن عصر شومونتن دحار كابينة منيسترات آي كايدن بمحيار موتن سداتن زغودولو منيستراتون آي تتكؤون تزاتيتي أكلات إيران أدراش قديفهم كم زوتو تقليتو تمال أماسيو وكالتي تزاتي تأكلات أمريكان إيرانن أب سويزرلاند ترقيبو من باروم استقلت أخوينو يغن بربة كيد زيت السلام زي تحقوسو إيرانوين تزاتيتي عدراش قريفهم كم زوتون أب زتسفو مدرق بزي حزن برا وتركلتي انهاقراتون مليسو نابكونا تاكويناتي ورد مهلاو تقليتو بمسارات التحابريتان إيران زوكالو إيرانوين تزاتيتي لأخات أمريكا مزلخون تزاتيتي نيحابر سألي أين سألن بمبال كمزحنقرو استقلت أخوينو كأند مخنيات إمبيتا أتوم تزاتيتوين كالات بريزدنت دونالد ترامب مخانيو زغلت بريزدنت أمريكا دونالد ترامب أبكالاتون وشمت هرموزن تعاتي قمو هاجر أيكهلو كومنيو أنوين هرموز بحيل كوزدو يخيلي مبالو ذكر كوينو مس أمريكا نباراوي وعلمك راستت أبوان مفرام أبجاف سبت حات إيران وغالات البريزدنت كمزي تحقو ساتيو التحبريتا زرد مليستر مكلخال أمريكا بوغنو إيران هزبو الله نعتقد أن إسرائيل أنت دعات كعا نيران ببومبا كند بدباينا بمبال قبرمس هزبو الله نبسمايات تهران كزن بمخانو زد أنقا أخوينو إيران بوغنا أب ليبانو سكيد زولوكينات دون تزيلو زررب كمزيه اللوكان تقلت أت دونالد ترامب بوغنو إيران هزبو الله اتهبو زلا دقف دون تزياب بلاتو أب لعلي إيران متقعتك قطس المخانيو زد أنقا
2: كبرى سمعتنا لوم تدالو زينا أب زينة دازم.

0: حزبنا آمينكم نسهم جن تليمكم جوجل هجداف قبل على حزب إرترا زفت موزول جبن مراتون تكانون مزقنا نإرتراز جز أبعد وهجر زوال رايكونن أبز حلفاء سلاسان سلستن نيسماوي نات النت عمتات إرتراوي قداي سدت دخنت محيار سنت محبرة وأقول قلوت جسد سب أو مثل بعب إدما أبزي ملكوتو كنات هاليون سنكيلون وجل هجرف دما أتي كاب إدمنات النت أب سنداتون چارتراتون زج الرحوز نبرة مسات إي مبس عطات كأك إبن كتقبرن زيك على زوت أولو تألامن جأكانن كوينو كمتي أيتب كان يوزب كينيز بحال هجدف أم محبراوي مراقبتاتن بمنجدي أمنات كادراتونا بيلو حنساب نقابناتو بعبارة مغنياتات كم مسامس كالقوان دما نقداماوين وقنات كتقن مفتانيو أتتقري حق أجن يعبين أس أبسا نهيز بإرترا أتخم قردي الدم إرترا وزمتي هابت زباخن زولو قجل لهجدفيو حزب إرترا كاب عداوي مجزات إيتوبيا كالناقف نايلون نايقرون باتيخو بقلبتون مزن ألبو مسوء تغفيلو عبشحن تشعة تميتن تيس عن حدن الأولاونتو أرقاقيتو يخون مبر باتي نعدك أو غالس مريحو أسمراز آتو هزباو جنبار تتأليمون ترقيتون بتوم كاب أبراخو زوزون إخلمايو استعنقلون أبودنا تاتا سمرا دك أيلو بعللتان حقوسن استقبلو مولداتو كم حسوم ترقيتون داميون التزيادة زحر غدما حدخل التكادرات كجل لهكدف نتهز بإرترا آمينو زغفلو مسوأتي يغريتا غيحاتوتون قبناتوم كي آمنون بفرق البوم من نزازو من بأك أجأج مقلتي مهابو منيو
1: نحنا كون نتهز بي مبصحاتينا لكوينة إذا إذا كو أقوان كالسي ولا حنت نقرأ حتى نالين نحن لكن كلنا حتى ولاد كام صايو نبلو مرعات كاب نقدو صايا إلنا يو هل سيوا مرعات وصا كبوري بحبرات سابنا مرعو كبوري تحبرات سابت حراي قنزب أمت حراي قمل أمت حراي أدقم أمت حراي سلمت يا خمي لنا أميننا كل سوى عرينا كل سنكر رينا بيجاي مزحف زنرو أتوم استرفوا صبح نزح درزك فتصموا يميل جمالي أبي الله أي بلنا السوين يروم صارحته بغلي أبي الله عرج أبي الله أي بلنا السوين يروم صارح تبرعات طب هاي لزوات صلاة براي قال لي لا يكون ما عزكم اللي صلوا حسب صلاة براي لعناتنا
0: أتو أحفرم تولد أبروتيكاوي قدات هجدف حنقول من إسيات إرترا نممن رازن حق إنيا تاريخ نمت أمزازن أستمرو زهبن إزي سبقن تألاميو هزبي إرترا قبل علقو جل هجدف كتور إمنات لزنبرون كامكزات إيتوبيا حران غوطسن هيوتون جنزبون أي بغاقن هزبنا كابزبل علوت حل إزي سبر أرمين قو جل هجدف رهوا بلس جنان محبرة وفتح نمبر تلمت وصلتنا وردت سدت الموتن أي تتأبين
2: نحن أديخي وخجز الدعوين ودينا عندنا أديخي تتأنا نحن قرب جزيين تلنا قيرات تدلقين كغنبر انت بحابوس انت بقهس ودينا عين عدوين أديخي ولينا خاني الرادي ولدنا كلنا ينفح فحق أتيلنا
0: إل كابزب فريحات نبر أمود أتاقن بوانا أتبلع كمز بهال سقاطنا حزب إرترا بوغانا كي دفرن كي بدل نمبر بدوك أخو بلاع سقاط أين برون
1: كاب نقدو صايا إلنا يو هل سيوا مرعات وصا كبوري بحبرات سابنا مرعو كبوري تحبرات سابت حراي قنزب أمت حراي قمل أمت حراي أدقم حراي سلمت يا خمي لنا
0: كم إني أحفرهم تولدز أمسلو لعلوات كادرات وجل لهجدف نتي بيتو خفيتو أداو زرقيحو كبدو بتأميون زبانو بعروقن زحب حبركمن زآمنكمن هزب إرترا مبزعخم سلست ألمكمن تقفعو سلزلقمن وفيركم أيتم ملسو قهنم إسات إطويلو يرقمكم اللو
3: سوري حادة ودخن ولا أخالة
2: أهلا ونمهلا وصديقي أجي حادة حميم اللو حادة تأثير اللو هذا خاني نحضر يكارن عبد النمبر يبلي زي أجين قالي إنديا ساتنا بين قدم حجاب الدين مسألت أنت اللي واد الدعم ما تبني حجي ساخ عصر عامي توه
3: قالكن
2: هو حجي تسويه كثيرة ما كنا ما بس تحتي ما كنا رجيت
3: مز حجي خلاص
2: نعمل كثير كنا تعودي اسمه سيو
3: كنا تعودي متيس
2: مش ما سيشعو عبرنتو هذا كنا ما كنا العيد بهال نحن عندنا نفلت كثيرة ما ميت ثلاث ساعات الصباح غير حجيت أبوي كفيلة كوي حزنت من هالكي
0: تدبيركم من بقى فنجان جبناتكم تنازلوا عفر دقاريبكم جبنات

هقدف إرترا عنيو نحبرات حقرات كم حدر يحلم بحد خلطة قجل هقدف زت إبرو من زرر ومن ناي إرترا ويعني نازب لو يوتيوبرات إرترا أبنقس أدميان مسمو الدقطة زي بلو قدامو تتقبون مسنخلاتن بغن أنعان تصنعتان نودب حبرات حقرات كتمرح تمريطة كبلو مسمعكو بزعبات قرزاماتن سمعي تاويانن هقدا فاويان زن نفسوا قداي نمفتاش تتبابعه كامتي نزاي فلتقوز ميسي يتردقوز بحال حقتاتن حق انيا سرارحان ودب حبرات حقرات نزردا والكسب ويقجلة اتي ارتراب نقوس عدميا نحبرات حقرات كتمرح تمريطة زبل ورا هقدا فاويان بزوح زدن غايكونن اب رأسيو سالسان حموشتان عمات ابعد ما حدا هقر ويسب تغافر كزبان سلزخونة اوشت سالسان حموشتان عمات بزوح نقر كسراح كمزخقلن لو تخكايد كمزقبون كزنقع يبولون قجل هك دفن بقمد وطيت ومزقع السعابتون قن اب كند دخمتاتو زقم قمن نخم عبل كفوت امروز هلون وترو نايك امشاد دي حانكي لنمغنياتن كين معبل قداموين حيلتات عانكي فومنا مبالن اي اقمونيو حافشاو بيت مخرود بحورات حقرات كاب ابالات تودب بحمسان اربعتان حقرات زقوم خينو نفس وكف تمرات ايت حقر نسلست عمتات تقلقل كابتن حمسان اربعتان حقرات ببترا عصر تشومونت حدست حقرات اب حد اوان تمريتان نتن قزيين زاكلا يتك امالتيو بز مسرت اب مبل سمانين حدن حافشاو اخيبا بيت مخرد ما ارترا تركبن عصر تشومون تحدست هاقرات ريقان بزيحوان نسال استعامات كم مختل بريزدنت نايت بيت مخرخوينن كقلقلا تمريس انالوا ممزاني روح ممرات اوالات بيت مخري حبرات هاقرات كا كلن ابال ودب حبرات هاقرات كفل علامات زوباتات بفتحاو مسرح كوكالان كقلقلا نمبر حيلان دخيمان اب بيتن عشتو هابتامات تخاطات جاك انتيو غنافت حاويان اب قمت ساعتي كونن ارترا دما كم عقوب ريقا سلزبت حان ابال ودب حبرات هقرات سلزخونة تنمبر كم تحاد خلطة مدنا قرت موقل حدن تسوق جلهك دف زوري ون زحسو ون ارترا بغن انعان بحيلان ايكونتن ابال بيت مخري ودب حبرات هقرات كوينات مريطة سندات ودب حبرات هقرات كم زنت سرو اتن حمسان اربعتن ابالات بيت مخري عسرت اربعته كاب افريكا عسرت حدا خاب ايسيان باسيفيكن عسرت كاب دوب امريكا كاريبيان عسرت سلسته كاب معراب ايروبان كالوتن شدشته كاب مبراق ايروب استوكلن كابتن حمسان اربعتن ابالات بيت مخري ودب حبرات هقرات عسران حدن مكتل بريزدنت كوينن نقود اباون محبراون بوليستات سبقاو مسلات تعنا رغن ادمعن معبالتات مقصار كونتات كلمه ز امسلو گدايات اب تكبر معالمن زغاطم صقماتن يكتاتلن يزاتن رئيتوتات يهبان صبصبات يغربان سلازي ارترا كم ابال ودب حبرات هاجرات متن اب بيت مخرت ودب مسكال اوت عسر هاجرات نسلست عمت كم مختل بريزيدنت ختقلقل ممراطا اوتاو معبال كونتخنه مسلامبر كم گنعن ممكحن زحسب ايكونن أبزي نتم بزي كونة تنتانة نقجل لهكدف كاسدقون بأكي تكباراتو استدوانا مسلو كاتس أبابقو زهكونن كنتس أرلومن كفلتون زقبا حكي ملكعي انتاي نتن كان عنان نايزو خونة منقستي بتنهزبو زهبو فتحاو أقل قلوتن محبراو فتحنيو بزي كوام من رجع لعلنا حكي حقاو منقستي بايتو حقاقي فتس عمو فرادن هزبي ارتراز رقز ان زقز انزلو قجل لهك دف دما وشت اور ساعتو مسزحت سابنبر برساح لبو سوري كدان تخدينو عبيت صحفت ودب حورات حقرات موكالو وي كوف مبال مركاوي كونن

0: waar zij komen, te bossen. Is hij als guys bal, nuffer, er trouwe, artist, zwolle gewoon gelie. Minchant te zeet, gage malatee.
1: Sim Sarawit Mikkelhal Hager in Taihon. Het wak awi simke, bemankes at de allo, abe zibel filsifena, propagandist awel serit tentana kehuven kalo, naasmat warsain, mendelain al ilu, nidhrabaitawi amats at a, naize asmat kegelits abzifatanalu, neti warsai zibel sim, had isias behal nufo artist bezwole u, tabi umber, hegausumaikonen, misbele, hayale ertrawen, abdel awel serit kutom, abe mahbarawi, marrahabita tigelsolo. سرایت مکلخال هجر عب استفاده لیا هجرات نن نیب علامت او عیتات لوم نعب نت عب اوان کل ایکونات علم نی سویت حفرت سرایت بقیح سرایت وی رید آرمیز بلسم ایز او عنیرو عب اوان ناپولیون بوناپارت سرایت فرانسا عبی سرایت زبلسم نیرو عب بس نت باب ایرترا ایسیت سگای وارسای اتبل عب جزیو مس ویان نزنبر حدش کوینات مگلات به هلن ملس تدرف حنت سرح عقرب نیرو اتسرح عبيت قبل النتن تسمع النتن نسل زنبرقة اتي ابتحد ما زنبرة وارسايز بالكال كاس النبلة متسوع نيتهم عب سوا تعلمهم نفلا ما أوان عب الدباوي كينات زعتو ناشت ولدو كوينو لك كم تقدم تسعة حدا ون يكالو التبل بود تدخل استدرف الدرفي كم كال أي متسوعت ويمتك أتاسم تجدلاي نخد كونز بقعت مالتي درفی کالو عب دمت حفاش زین عوض کنگارن تخوینو و کتماتات عب زت حزالو کدم زین اتقرب عب سریت موسیق عوض سرح نیره. از زر اینا نیت سرح عمقتن عمیق سنت ابواوی حنگول زفاسس عوض سرح من باریو. سلزی اسیات سجای حد سرحی سریحو. ات سرح جن عب هز بسریتو. اول سعید بسنت ابوی خون بخال مدای مس اسیات سجای زد درکسب ایکونن. اول پروپاگاندیستیو. کرم نایسر عتق دف نیت امدا اجندا کجاوح محرایو قه هیوتو اب کمی کناتات کم زنبره نصت رح زیکنه کل حزبی افلتیو لامی علو الكادر کوینو نیش تیشوجت عتیقو مکینا و نینو نابدوات تگراین پارت سودانن کیدو پروپاگاندا و ویدیو سلز قرته نیسیاس اجای نهزبین من للای حد ایسیاس بهال ایلو خمدر دفرت انتزی کوینو سنا مقبار ایکنن ایسیاس درس گت مطرح ایکنن وي بزعبا قد اللي ترح ايكون انزفلت إسياس كلي أبعد امتهز بيار ترازة آتوه كالي بهلاو سرحاتون اللوو بحات إيرو دحري إسياس أقاي أب إيار ترا فيلم آيفرين انتبلنا مقنان ايكونن إسياس نزان تهزباويت وطواي ميلانو بخمي مقدي كمز غربون هزبي بخمي كمز تقبلون نايك أرباز خريب عب فیلم تمالیز نبره نه کتمن برخان زنتاتات به عوید رسته او بقعت زجلت ام مدارک تعلبو نیست باب سبیقه. عبیر ترا حد عب موسیق آون درسته آون سرح ایسیاس ز تصادف به علمایت باب نظر خبو اجت آمی کم عوی عدلیو زقطرا. مخنیاتو نیست باب عوی سرح بی ایسیاس کت حر مخ علمالت درو عب سرح کات عوید کلخا مالت لزخانی. مندلايز بالمتسوع اسم سراويت نازيو حتير اوان اب اوان كينات تقرايز متسانيرو كوينيقن بزحزقات سلاس مايكونن بقدمون مندلايلكا نسراويت كخدر فلو سنة اباباوي بقعات زحات تايكونن مندلاي كفوي مندلاي مرزام علي التمني زي محر كتالي مالتي غا سلازي اتسم نسراويت ايرتراز بك اسم ايكونن بزخونة اول سعيد كمتي اسيات اقايون زبالو عبت ادفي ازاليلو كم عنقر أب تنفحو لعلم مهرانو كخبر محلانو خا هزب بعلو كم معتو جميل الله سرعة تقدف من قصدي إن بلين خم بعل أول ناب كلمية أمتي بروباغاندا خسرح مش جمرة رح تفش النانا يتسرعات يرأيكا إمبر إسيات أقايد آ ولا بهوة تنكلونكو بقال نايت اوان سبا سلطان هكدف نبر تساقامات يقات امو خمزة نبرة يقلت نيري بفلاي بتا تمالي استسمية تخطى تاليت فيلم نهيوات قدلي ايك وانا جخان تباهيلو ترير نقفيتا قريب اللو نيرو ابتا درسات حدا تقارالاي نحانتي ابي كتمام تسألا اقادي فواز خدا ادو اللادو تأليمو كالي فقر حيزو كام ميداخ آتون كلو زقلت زان تالو ازي زان تازي نقل قلي اي حقوسن شعوني إسياس نقيفهم زيس أقابوخاء نهولومي بأولا بيلون بممتع غنا عبد علي إسياس نبرمت إلي يوتو اللو كوينو قن إتنا أول عش عش كبلوت سان حقي ترفة عقب كبل دفير اللو إتي نبينو من قستو خوينو خسمعوت سان حنا هكدف حنتاي أول سعيد كا كتعه هزبي أسن بيدو اللو أول نسو تقارالاي نسو ديبلومات نسو سنت باباوي نسو منغستي نسو اساري نسو فتح خون يزدلي اذا حجز الرأي اللي زال له مدرخجن كسابتي بهكدف تقميت اللي زال له نيا قلقلوت مودعتها على تنبر بدحريوس كم سابقها اي كذكرني انت تذكيرو خاا كم بروبوغانديست اقل قاليو بحسرات كذكر دمت هزب انتخونكا ولاون دحر مسوات خان موت كان هزبي عير سعكاني النخبرك كاي خاا زنبر كابسمكا نولدوتات بخبر خصوع مقال زعبت اقاد ما يلن وارساي اتبل درفي نوياني دستبل درفي كونتن لو مخاء وياني اعرخ اول سعيديم بسم دوت اساسي رميم سلزي نيسياس قداي مقبار يقلل اول عاو بزبال بادو قالاتيو تلواخ فتر زفتن إسياس قن بعميق سنة باباو سرحيو نبولوتيكاو مرقاتيو اب هزبي زسرت نيرو ابزي ملكتوون نايت ارف قتمتات درديرو نقدميت ايواتسني نسرحو كبيد مسواتي ازو خفللو نيرو سلزخونا إخاء سنة باباو سرحاتو كساب لومي هياو كوينو زغطل زلو وارسايز تسميت سرح إسياس أقاي لومي مسني أول سعيد نايتس أمدو بولوتيكا عايت السانني سلزي كتحسسن كتأفئنا لوا دراسي آون نسراويت بغزة أفقادو سن بموتسو كخصص اللوا إزي آبتيس عانشو مونتم كن كاخت حسبون كلخا فتس إمو زحلم أي نبرن لك عكمتي أبكل تشحن عصر شمونتن مس إيتوبيا أنت زي تدمرنا زبها لزنبرة عبدان مالتيو بزخونا كم بعال أول عويل كا كتزارب انتقيل كا بوك أراجون تقادا لاي كتكوون تقيل كا أبس أدفي انت زليل كاقن مملسي بالكان
2: أرحى غلا ودبات وراسي بني خزين سقام قلاسي بحر غلا نبعيل حباسي هزمي الرأي غلا تقالاسي بعالية هايمانو زسامري حقن دبا قدم زنبري كهيدو موصب وزقبري كهيدو موصب وزقبري تاما غالسو غيستاما غري

0: mechanism monitoring Eritrea, noting that the country is subject to review through several United Nations processes, including the Universal Periodic Review, treaty bodies, specialized agencies, and other intergovernmental mechanisms. Ambassador Famarian further criticized comments directed at African states that have questioned the mandate, arguing that member states have the sovereignty right to hold differing views within the Council. She said divergent positions should be regarded as a normal feature of multilateral diplomacy rather than a cause for concern. Concluding her remarks, the ambassador said Eritrea has maintained its social stability, public administration, and essential services despite decades of conflict, sanctions, and external pressures. She argued that the continued existence of the country-specific mandate has become divisive and no longer promotes constructive dialogue. Eritrea formally rejected both the report and the draft resolution before the Council and renewed its call for the termination of the Special Rapporteur's mandate. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, the OCHA, OCHA delegation led by Ms. Edem Wasorum, Director of Response Division, met and held talks on the 18th and 19th of June with senior government officials focusing on mutual cooperation and development programs. The delegation, accompanied by Ms. Nahla Valji, Resident Coordinator of United Nations Offices in Eritrea, held discussions with Mr. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs, Mr. Arafai Neberhe, Minister of Agriculture, Mr. Yamane Gabramaskal, Minister of Information, as well as Mr. Yamane Gabraab, Head of Political Affairs of the PFDJ. The objective of the visit of the OCHA delegation was to observe national development priorities and challenges, assess firsthand the impact of climate change, strengthen cooperation modalities, and review program activities. The delegation also visited nutrition prevention and treatment services in Atikalizan, a water supply project operation with a solar energy system in the Imbardorho Saraja Asab zone, as well as the Akhria National Model of Integrated Organic Agriculture. World Day to Combat Desertification and Drought was commemorated at the National Confederation of Eritrean Workers Hall in Asmara through a national workshop held under the theme Rangelands, Recognize, Respect, Restore. The Public Relations Office of the Ministry of Agriculture reported. The acting head of the Agricultural Extension Department at the Ministry of Agriculture, Mr. Kasai Negash, stated that the objective of the day is to raise public awareness on combating desertifications and drought and their adverse impacts, as well as to encourage greater community participation in addressing these challenges. He further explained that the expanding problems of desertification, drought, and degradation of natural resources at the global level have also affected Eritrea. He noted that the identification of existing rangelands in different parts of the country and appropriate initiatives for their conservation and sustainable neutralization are already in progress. During the seminar, various experts presented paper on Eritrea's commitment and experience in combating desertification, land degradation and drought, rangelands and pastoralism, Eritrea's rangelands, biodiversity conservation in relation to rangelands and ecosystems, forages for agricultural production and catchment protection, geospatial assessment of agricultural land use and land cover analysis, and assessment of rangeland development interventions. The presentations were followed by extensive discussions. The seminar was attended by senior officials and experts from the Ministries of Agriculture and Land, Water and Environment, the Forestry and Wildlife Authority, higher education institutions, as well as representatives from various partner organizations and associations. This concludes our summary of the news for today. Thank you for tuning in.
1: إسرا سنة معلت سماتا تيرترا أو اشتهاجرون إيرتراوان أبزنبرولن هاجراتن بلعول حابن تذكرا أبكت مزمرا كابس عشدش نغو كاميدا بحت مسكرمن قرنا سماتاتن كساب مغابر حربينياتا تاسمرا ناي إغر قعزو تخايدو أمكان مغابر حربينياتا تاسمرا أبستخير بيري تيفين دمس حفاش إيرتران بغد تاستفنو وقعو إسرا سرعت President Isaias Afwerki, Benai Kibri Selfin, Salam Tantasanyu, the Kibritom, Sela Hagarin has been, Zitoba Joe Jagan Samatat, Ahlil Mbaba, Ambirom. بدهرزي پرزیدنتی سیاست فورکی لعروس وسلطان منگستن گمبارن از دست سرایت مرحت هایمانوت آبیر تاز مدو بروم دیپلماسی نیاتن به شهاز قطر هزبن زود رخولو سنت با باوم سنارو قریبوم اتی به کمیشن بالن سپورتن هگر او واریش مگل به علاز زود ترالو مرب نیرز نتون ترجمن مسوات نزن سوارق تحسته زد علل نیرو بزاقات امي لومي لك عساعت حدد هرغطري اتو لوموت بيري تيفين تن صحافاش ايرتران بغد تازم راح بحلنا من سماعتاتنا ان الرغبلو ني حدد دقيق حبراوي ني زغر السماعتات مدب ككايدو
2: ده مخنيات اسرا سنة معالت سماعتات ايرترا لومي اسر تتشعات سنة اب ساعتات نقهو اب كتماس مرا بيتا كريستيان دبر سهل قدس ميكايل تطرات على تفتحات اب ساعتات دحر قطر دم اب جامع الخلافة الراشدين درسن دعان تخايدوم كاب ساعت شومون تنقهو اب ستخايد سنة سرعات ببط وقدس قدامي باسيليوس حمشاي باترياريك ارتودكس توهدو بيتا كريستيان ايرتراس تمرحو بطوان ليك انا باباسات ليك اونتي ولده كهنت كومون كاب كلنا دبارات زد تمدبو لباسيان صلوت عاريقم ابتي مراحت هايمانوت كاتوليكاويت بيتا كريستيانن وانجيلاويت لوتراويت بيتا كريستيانن زد تساطفو مدب ببط وقدس حمشاي باترياريك ارتودكس توهدو بيتا كريستيان ايرترا براكي بليك اونتين اي كلنا دبارات هاگر السبكات اسمرادما نخبري سماعتات ملتان بتحم اب منبر باترياريك حالا في سبكت وانجيل مرغيتا سو امبينة اب زهبو استمهرو سماعتات متكات عزيب الله وتم بجاز غفلو مرأي فقرم نهزو من هاگر من كم زغن بمتكاس ازوم اب تلالنات نسلام نستمغر زلنا وغنات فقرم كن كتل ازها خيرم اب مو داتا بتمهرت سنبت نايستمد دبت دبري مزامور مسكربة اتي سن اسرعات بمهللان براكين قدس باترياريكن بطوان ابوتات لك انا باباساتن تزازيمم ازي كمزيلون كلو كاب ساعت اربعتن فرقان دحر قطري ام مسجد الخلافة الراشدين ابستخايد مدب بمفتي ارترا مولانا شيخ سالم ابراهيم المختار دستمرح سلاتن دعان تخايدون شخص سالم أبزس معوى مدرة أسرى سنة هيوتن بمججاو برهان ناتنا الزقزمونان لألاو نتنا زو حسن سماعتاتنا أنذكر الله معالتي حبنن كبرتن كمزوانت بمتكاس نفس وكف زيغا نسدرا سماعتات كنابن زكا ألو كحقزن تلابيهم
3: كمالي عصر تتعطى سنة مشات هزبير ترى أوفت وطائن شمعان توافن بمولع نسماعتاتو بلع الحبن زكيروم أبكت ماسمرا ببان دمرشا استمرحة أشحات هزبيس تساطفو سلف شمعا كاب قدنا سماعتات بقدنا حارنة تابيلو كسام ميرا بحت مسكرم لحر مقعز نرزنا التعالتن مبس أحد رسماعتات مستدالوه بهلاو مسانا رتوات قريبو أما محدار زوا ماكل وانا داركتر كفلي من محدار فاينانسن آتو تهكيك ألتا عبزوس معاكال سواتنا ناتنات كون زقابرون لولا ونتنا زو حسن من شكرا عطنان حابنا المهانم بمتكاس نزوه دقولو إلاما مسرحن نسد راسوات محب حابن نسوم زقدفولنا حاد راس لزخونا إس راسونا شمعة دوافنا برهنا أب حدروم سنئنا كمن مرش قالنا نهدسة لعلت مهانا أغن زيبو أب كلن زواتات حقرناون التعالت أب مكان مغابر حربنياتات عمبابا بمنبار شمعة دوافن بمبراه كمون ناي إقرق عزو بمكيادن سنت باو مسانادوتات بمغرابن بلوع الحابن تذكرا
4: أو هذه محاورات التقارلتين مهنات عسرة سنة معالتي سماتات إرترا بعصر جوعة سنة نايقرق عزو نايزغر المدابن والديبو أولاتا محاورات منيسترات زركابوم سبسلطان منقستن كمبارن كمون تغلالي حال أصاف منيسري مكالخال جنرال فليب أوس والدي يوحانس كابي كبابي بيتقرقش كسا كبابي مايد منت نايقرق عزو أكايدوم أبو أمبر أو هذه محاورات تقارلتي أتو تصفيق ألتا أبوز اسمو أقل سماتاتنا بغياء تقباراتهم بتأمرتاوي تبجاو النتومن بلعول فغر هاقرن هزبن أبو اللي بنفس وكفنا حزو أبوتا كمزلوهم تغيسو نتمدب كون نزقبرو أمسكينو إتي نيزخل مدب سنت أواوي مستنادوتا تستسنين يرو ازي كمزيلون كالو أبو زبا معكل نوزا بقالا نفحي هزبن أولاد حالتات مكل خالص أساتفو سلفين أبو مكان مقابر حرميتات عد حوشة دحر مقعز نيزغ رحابن مدوا كايدو بتماسا سالي أولاد منسري مقعزيان مرخبتات كوربوريشن تليكومنيكيشن تماسا سالي نيزغ رحابن مدوا ديبو
2: بقوامیت امبسادر ایرترا اوود بحورت هگرات ویزر صوفیا تصفا مریم استمرحلو خیرترا به عصر تحمشت سنه اب جنوه اب استخایده نخونتات سب او مسلات اب ایرترا بزملکت اب زقرب سب سب اب زترکب مدرس معوم امبسادر صوفیا اب مدرآ نتی ببیت مخلص او مسلات زقرب سب سب بستخد تلو سن اقباب زیتت علالت حستون حزو زلو اب بایتا کبزلو کون نتزرحق حبریتان ارترا بمنفسن تحستون كم تنسقو بمقلاس رغبتاتون مدنمتونون كم تأماني منشن مزاري بزعبان قوون كم زي كإلان سيرام سبصاب أكال بقندو أبا سوراتن زي تأمنتن منشتات مسارات بمقبار نحبريتان ايتم سنود قسقاس أقلولتات عنا تمرتي وحسنة مقبي تحت غرسي كمون محبر قطباهم على زلهم تكالات حبرات هاقراتن كالوت ودباتن بزوح قمت سلزيهب زكور نتزي أبصابو ترقوم زلهم الكع كم زين سبارق بمقلاس بانصارو برفيت سبيب نا قدام عنكل نزقرب زنكرة كستات كيس عرية كم زساسي إذا دما نمتكلات من سبصاب حبرات هاقرات زي كتلن نابقوقي مرمتازو السلن كم زخوني أمباسادر صوفيا قليسام أمور داتا إيرترا كمزين زبالي مرتعو زي بلون أبايتان زلو زين سوارقن زردقاقم كستات بغد سالك تملسلو كمسانحت بمتكاس من دقاقم مرتعو كخون ويدما ننايت سالما كسي نابكون حقي كلوت كمزي كئل أنا سيرام
5: عالم لغوي معلتي ممكات مدر بدان نتندرق المقهج أتاتنا نل اليوم أغالبون هبوم نهبتمون بزبالتيما بعصر شوعة سنة أب أسمرا الدراشة غراو كونفدرشن سرحتنياتات إيرترا بزتخايد عودزة تذكرام أب منيستر حرشا قيزياوي حلافي كفل حرشاوي إكستنشن أتو كحساي نقاشا بزاسمعو غال علامان أي تزغري نقاحت حبرتسب أم ممكات مدر بدان نتن درق إن سعبيناتو من كبن مبال كمون تساتفو حبرتسب نمتببع كم زخونة قليصون بدرجة علم الناس في حزمة ظلو مدر بدانت درقن مدكاي مقهجاتاتن نهاجر ناونس لزيت سألو نتوم أبزي تفلالي كبابي تازركبو مبوك ألوين مقهجاتات بمللاي نمعك أبومن نمهب تامومن تبقصوتات كوسة جميرو مهلاوون قليتهم نزلونا بحرياوي حابتي بزلاق النت نخين تكاملوم زعنك أفرو وحيتات كم كلمة ولوتي تخطاتا لدرقي مقدال عقمي مقهجاتات أبزحي الزدهابة بحلاوي أتحزات ريتن كالقوت المخانوم زد أغسى أتو كحساي نظام بالدهوتات نمفتحهم بخول شنقات كبزحي أب عينة زتوكرة وطبقصوتات نسعرن كم زدلي آن تسيروم أب مود أتا دماء دحرنات النت نزت قايدة سفحتي مدبات معك أب حمد الماين مسرح كزنت مايات كم أون مسرح مقوقو أدحن الزملكت بأهازات زت سني مقلتي أقربوم أب تعود زت مبزعتات تمقرون إيرترا أم مكات مدربة دان نتن دركن مقهج أنقس النتن معك أب هيوتاوي بوزح النت بمنت السرعة محضرو مقهجة ترامك بإنسسة أب حرشة وفر رياتن معك أب حمد الماين أب إيرترا أتعقبا مقهجة مدلو كارتا أتعقما مريت حرشان شفان مريت زبلو أر استتاتن متنعتاوي ورغاغتي بخيلاتات كريموم أب تعو دزتا حلفتن كيلاتات منيستر حرشا منيستر مريت ماينا كبابن بعسلتان أقرابن إنسسا زقدامن لعلوت تكالات مرتي كمون بركت زبلو مشارقتن محبراتن تساتفون نيروم
2: بدايركتر كفلي ملسا قبري بيت صحفات موهاد سبع وقرديات حبرات هاقرات أوشا ميس إدم أوسرنو زتمر حلوغ بعصر شو منتن عصر تتشعاتن سنة ميس منيسترات زركبوهم لعلوه سمز منقستي إرتا تراخيبو أبشرك نتاوم التحبارن لمعتاوم رباتن زاتيو أتلوغ بأوهاري تكالات ودو حبرات هاقرات أب إيرترا ميس نهلا فالجي تسنيو ميس منيستر قردات وصاياتو عثمان صالح منيستر حرشا أتو أرفاين برهي منيستر زينا أتو يمانا قبر مسكال كومون حلافي بوليتيكا وقردات هزباو قنبار نديمقراطين فتحن أتو يمانا قبر أبيو ركباتا كايدو أتو عدد زمدناتات المحيال هاقراو المعتاوي قدام نتاتن بدوهتاتن نمقنزاب سلواتات كلمة ولوتي بقربان معزاب أقبابات شركة نمقلاح كومون سرحي تاور نتفتات نايت تكال نمرقاز على ما يوم أذا كان زيلن كالو أتي لأوخ أبزوبة عن سبا نوزوبة عتكاليزان كرب وحسن ما أزاون مقبن نمرقاز زكاير زيلن نتفتات أبنو زوبة سرجيق أستواردة بس حيوس عاد سرح هزباوي نوطا كرب ماين بادرهو كومون أبهاقراو موديل تمر بحرياوي حرشة أخريا عدتا كايدو
1: ابنو زبان آفاتر که به حدارت بیت مرتی سنکنه توینا هر به انکل تنده کانسی از رکبو میتن عصد و شما تن تمارو به عصد و روعت سنه به سرتفیکیت آمریقام. تمرغتی به عودتات سعره مکینا الیجیک سیتی سرحات انسا کمون سربت انس ایتن حت اینن نکلت عامتات بگبرن کلس حسابنیم تمرتم تغذاتی لام. دایرکتر بیت مرتی ممرکال ابزار وابز محلال فو ملغتی تمارو کسی ما مزلو فلتت ها مسرح انسات هاگر نزلو وستوات و بمتکس نهاجروا من هزبومن بعطفة صرح كم زخوحسو سرع منتو قليجو أب ميسي تمرتي وانا داركتر كفلي تكنيكاون موياون تمرتي أطو تصفاي سيوم لما بيت تمرتي سنكنا توينا أب زحر فساسان شدوشان عامتات زفريتوم حيالو منسيات أب ستفل عليك كوابي تاتاقر أدمعي صرح يعمو كم زلو بمتقاس زمناو ناوتي نمعتاها بعتو يصرح كم زلو قليجو وكل تمرغتي بوغنا مسرطاوي موياو عغمي دلي ونكم زلو بمحبار هاقر اتتطلبو عبركتوكو قبرو دولوات مهلاو مارقاقي تعام عب مودات هتقللتان زراي تمارو كشلو مخلو بتمرغتي زفري سراح نمريت قريبو
0: زخبركم سمعتنا علتاو زينات عزبو ديلالنا ابو خبز قتلنا ابتي كالا ارسن وزدكم مو كبرى سمعتي مجمران وغلاتكم ابوتات هابي فادرز دينا بالله نجمرو مو كو قتلنا خاني لما عانتي كبال معالتيا مهناتو تمالي بناي معالتي سمعتات نيرو معالت سمعتات كبالون كله نمحزان يكونن كبرى سمعتي مهناتو سي نعانا لم تسويهم نعانا لم كسوون كله نعانا خبر حلنا إيه لم تسويهم تنبرنا وكونتات حجي بزح يرسع وخونيهم كمي كمي كم زنبر أبتمال إن حدات نيم عاد سماعات برنامجات نيركم تيجي كاريتي مسواتي تي توفاي الناس كمي كمي كم زنبر وخلا نوع خنري نخلنا وعنا تيم عبيتكم على خطفات وهم ك سبكم عندكم ولا جلس أي كلني جن اليوم من إسهاد اللو مثلا خير السعوة بمبال أنا كنت عمد عمل زملاء نعم من إسهاد برنامج أنتوا زهلونا نعم من إسهاد أكيد كاب حساب كتزاربهم كم تخل ويك كتعلو لهم كم تخل تنجبر أنا بوم تقامنا نيرم هناتو إتي عبيتي مع عبيتي سباسي تحوزاتي لهم تحوزاتينا بتخونات حلف ناس لزخونا اليوم من إسهاد جن تخونات مثلا نخفلت وسلام أنت أنا ذكر سمعت نجبر إنما مثلا نخنزارب كم تتجبر حالك زي كم برنامج تتقرب سنبه حق تصبو الى حسب كن بزي بو قلنا احتمال البرنامج طعم تصبو نيرو امنياتو تمناي قفو ناي سماعات زكب تمناي حصانات غنزب زكب كم اونتي وفيات زمص من حجي كبر احمد ابراهيم تصبو جورغلي صونيرو كاب ستاتستكس نامص اي راي 2024 كمينيرو ناي 2025 كمينيرو حجه امنت على الناس زبلو بعنتو خصاي اوريبو نيرو مو كبر سماعات النحر داتي أبتو برنامج دينا بوركم ليركم كينكم زغني ون أجاب نحد أبتي مع أعتقد ما تصدق خالكم ليركم كينكم كم تي زبالوسي أمين السؤال أستا أكبة أب 2024 عشرة تخلت شحن شو جست ميتين جنز أبتا أكيد و 2025 كاتي كنا تات زلق إلو عشرة شحن شو ما أنت ميتين تأكيد ونيرو إلنا كم هو ون تناي وفياتات كاب صندوق كاب مالتيو شحن شعات ميتين حمسان كلتن أب 2024 أب 2025 كاني شحن شو عتمي تنا أربعة عشر جستنيرو أتي بتساندو حدري نجم كلوز كمالتي زي صغاري سلست الشحن سلست ميتين سلاسان شو جستن تسعة عن حدا سنتي من نيرو أب عشرين أربعة تن أب عشرين حمشتن أنا خاص سلست الشحن قلت ميتين سبعة عن كل تنة تبي شو عن شو من تن سنتي من مالتي قلت زلق قايله عن السوق بقول لسه قلت زلق زلق إلنا نيرنا أجي أتي ناي أفوس ماتت نمحز زبهاز نبرة أبتي زكبر نبرم مثلا عسان أربعة تن كنديت أكيد ونيرو عسان حموش تن كأني تي قطريك وتي زلق إلى نيرو ويل نيرو مو أتن كم تنتهي تجاقي خو تي قطريك كسلاسان كلتن سلاسان كلتن دي نيرو سامي ده حتى يتجاقو خو مالتي كبر سمع سلاسان كلتن نيرو مستني سلاسان كلتن نيرو ناي كستاي ناي عسان أربعة تن أب عسان حموش تن مش مس إحنا خاني أب عسان شمون تن وليقو جن أب تمارس تجبر برنامج تيم زاتو زاكبة جنزة رئيسي زاكبة احتمال رئيسي سلاسان شمون تندي بسيح سلاسان حموش تندي بسيح مم. عاد بسيح بس حاول أقلقه واستحقاقه عني درجة أربعة تات بسيح الكات زارب تخليها هجي زي لنا ناخد حقوق وصل خيرنا جن ندحر ده نرق لنا خلنا خبرة سمعتي من قصدي إيرترا أب إنسان إنسان إنسان حموش تن 2025 كن لي جنزة بات في يوم ندحرنا إنسان حموش تن مليون شلسان شو عتن شحن جنزبات يوم
6: دولار
0: دولار بزوب دولاري اتيوم يعني كل زارو درنا بالدولاري خبرة سمعتي اتيوم اللي نزارو بعدين خلنا من هاسون مع كان سمعت توافيو توهيبو مالتي يو نعم بركو تو خوات سايز مس ام مالتها كل وسائل تاكيبو خب اوروبا خب افريكا خب سمين امريكا خب باخلا مبرا ولا قال اخي بزوات 3 مليون كل شحن 50 شحن هذا أكيد. هذا شيء نحرك نديت أكيد ونحرك الكاسي درجة إسران كلتن مليون من قصدي أرتاح خفلو. سلست نتبي كلتن مليون كأني كوات عايز كم مالتي. إسران هم مش شحن. بإسران شو إسران هم مش تن مليونن. سوسان شو عاد تنشحن. تأكيد كاب من قصدي أرتاح. أوفس ما تتوهاب مالتي. كوات عايز كأني سلست مليون كت ميتين حمسان شحن تأكيد. كاب حبرات من قصدي أمريكا كأني نحنا عندنا ركوبات نبهال بزحات على نابزي. أب واشنطن ست رئيس درجة مئة شخص خون سبات اللو، أب كاليفورنيا حكيت كه عني سوسا سبعة شخص خون سبات إيرتان اللو ينو، أب من أسرع وين حمق إن درجة سلسة أربعة شخص خون إن تو حالي مالتي ينو، تقول إن طب جينا فوت إن خاز حفرين وبعلو، جن زغلوا يا خازك كاب أبركتوا كاب حبرات من قصة أمريكا نقف سماعات كندي أشوف كتجمع تسامي. كاب سلسة مليون سلسة لتبقلت مليون سنة نعم دينا رغوبات عن البحر عام أمريكا دلناسي كمتي إكساينا مشاكا كمتي توفو أينتنا كمتي ترنا فينا ولا قليل كهززارب بينو أبنا قرأ بوشي انتو كويز 420 شح 420 إسران شحزي من قصي إرتاس إسران حموش تنشحن سوسان شو عاتن شح إسان شو عاتن شح كمان نعنك بان كابر كنجبره كالنا يعني بحال مليون بس احنا أبا أمريكا دلنا مالتي ينو أبا الكتور من سوران حريخة خاري كم عقمنا مش هلك عادي كدحانينا دلنا إلى خزارة بخيلي أسرت تشع تشحن 400 عشر تشومونتن قرشن سبعا شومونتن سنتيمن تأكيبا ينو أجي كبرة سمعتي إذن حالي يكسبلو ذيك نقري وهناتوس سواتنا إذن حالي لا يمود حارس بس إذا لعبت كسواء إيلام يلام تتخونه ينو أبشر شيء وراء سيتي أتبي برتع كل هذا من كله ينو ياس تحتي قارب نحلفا مود حار كلام عت بس إيلام كسواء إيلام يلام تتخونه
6: يا نظرًا لذات توم نسدروم عنديو دحين لومي زعم سخ بالعي عيد لينينيو next year كم بال مالتي
0: يا مالتي مش على كاتم سواء إن حدا عتم حلا في النت سجيرام سي ولادي بحجز سواء دلو ينو راتم حلف النت جدي فهم سيز متذا لعمد حنين قصلون حلم يرام تتخون سيز نحل ليدي بحال كل هذا بالات دي اختفت البرتلي ينو نحنا سيز نحل لينا خن زارا وين غير ينو تجنزب سيز كالا كابز وانزي كتب بركز كالا كاس لمن تاي يوم سبعة أتم سي حار جزء قرماس مورم أب من السؤال زي متذا لو قفل على علل يلا مسو تاي بال سخاتكم سكتم كتا خم يتخ تخاف لي خم ولا جن جن أبركم سو بزحاسي خم تنتصر تصور ولا جريلو أجلس اتخل تخم يتخاف لودر لهم أبا أخي أبا خم عندك يمونير يتغطى خم يستخف لودر لهم نعاخاتكم أبتي بروغرام أو إدنا تينا نما بلن بري إذا سخط أنتو كفر تقابرو أصي نتي منجست ولا جن نجس بده حساس قابر نجار أيه، ينو، جن نساتكم برنامج سوزخانة نساتكم حجر سوزخانة نساتكم كأناتكم كتبور كتو إلنا على حساب نقابر نمبر إذا خلت ميتة أبي أتي لكم على تواصلنا يصورني ولا قرب أسمورهم ما خايف إني هرو، نساتو أكسي قبرني مش على كه لازم بوليني بانش ينو، أبغى على أوانزي كأب كله على كأتنا نمبر أب كله حد أوانزي أخيرا عن كلهم أخيرا جمر مسببنا تليفونكم أتفوون ولا قليلنا جميرنا تليفون شرطبل شرطبل تطوي لخانسو تسبيوهم دحاري ومسود يا ريت يا ريت لما عاد سيما كان خلي التليفون كاع شرطبل تطوي لخانسو تسبيوهم عساسيت عاد تشيلا حد السباي تليفون تشيلا على العيد حالو يلو ما خلا خير باي قرما سبورم لو سمعوا شكاي لو احنا كو صراحنا قديرا نازل مسد لنا يعني التليفون كزارو ونحوينكم كل حتى كو روح ما حزت لونا صادكم تحوكم التليفونكم تو وايد انا قرما سبورم it was direct inshallah gamti name hak era taunet size gebir inshallah you know hab wala gele zey bulu direct li nsiru sintaqa bilu ziyata nagar lu kaz khid ndi jit lay kat khamiti zqfal kom izbinir ma akalna samatat kashu abti wanti nhazikru kinga enta ilna asat shuat shih allo wonailu zdrabet samatat زياتهم كم تيام قالوا سدرابي سمعت هاي كونوني لكا ينو قالوا قالوا تمشى لكا كاب ورح ورحي كاب سب موت أم ديو ولا سدرابي دلوا ولا قالوا تاسين ينو أجي قليه ما لو يلو سوءنات دخاتات اللو ساتم كما يقصرون منا أبلع لي أمجن حبيتي إنه كلهم كلهم دك أمس تسووه أبجداس على ملي زبلهم سب زي بلهم حجنا عاطوا من عنا شكرنا ينو حجنا حنا عهم لكم دلنا جابت أبتي سنكر أوان الجزية بجدات هاتي ولا جلس بيو حماز نبر الأوان يجي سلست جزية ما عطوا العين لكم تحينكم سي كلت ما عط كلت جزية ما عطوا العين بلهم كلت جزية ما عطوا العين تونك حرم عطي هذا ما عطي أحس أن ما عطوا العين بلهم بيلو ينو انجهر حرم عطوا العين تونك ست أبيهم يدورهم لما ينخلنا حجنا عاطوا من إحنا نبدل نمبر نحنا نتي أم تي أم دلوهم جنزب سني ولا نت قب أم من كله حنسة حنسة أسي إن أتسمع عنهم كله كسائن قبرنا ولا قلب لنا إنه أجي تي نقدر كسمعهم كله خانة يا سمعتها مشاركة إذا حلا زي بلو إنه كل سب كخف لكم دلوا أجي نعاقسي لما عندي كافي حز كاتمز إنه صباح أبي مكدونالدز كاتب له إنه أجي مكدونالدز أبز وانا زخاني كبر كذا لا أجي كل نقدر نحري خاسي أب عمد كنت تتف أبزي كون أبديد ليك أب جزها قيد كاب بنا فريح كاسة تدخل أب جزها قيد كاب مكبس فريح كاسة بلا تدخل جن عسى عن ساسي راي يا سومن أسكن أتجوبرك وحيش ولا قال لك هتقول عدد جزي تأخر يوز أمس حد الشحن قلنز بس حجي نعات تأمي الناس نسواتنا هاجر نسدان يرنا تنخون سي هاجرنا امتي مالو اجا اي ثينك بهم ام تحاسبنا يا حاج ابزي وند لنا انا سمعت هات مالتي
6: هو هو صبال ها خمزه جي تولو زل حد حد زي ستاربكس كوفي سي انا كو ستاربكس اي بلن اندي ثلاث ستار شي قال من ذاتي حال تطف جست داز نوت ميك سنس تو مي نو
0: يا سلام كافطره
6: نوا إيوة زمان زي قال قال من التاتو الصخمة شو عاتك ساعة شو عاتك شلوا
0: هذا
6: نوا تيب لما توصل له في جزء تاتسي تاتسي هذا كده سنة هذا سبعين تايب النيرو سبعين مالتي لوني which is بزعبا سبعين على لنا مزجن مزجن كريليت قبره دهان سبعين مالت تخاف لو خاف الكاس زترف كاغن زف سيف مغبار ايكون زاس نو سيفين يلوني which is perfect makes sense it makes sense the hearts of la كابت تديليو كقطو كقطبو داغر قطيبكا اسو يخاتقمت كايا مالت سيفين مالت يلوني حجنا ابنت ستاربكس دم صابيو ستاربكس جي خير كات غزن دحكم بقاب بمعالتي ثلاثه شتا تفن دركون كا كاب غزا حبون حس كات خير يلوني تبس هكا 5 سنتيم على طفني حيلو حجي تاع 3 قرش تاع تفاكل تاع قرش 50 بوحي عكيف كاي خندي تمس ازي سيفينغ بلاني نيرو حجي ونزي نسمعاتاتون كنت قبره عند حد ليها كم كنت قبر تخليها مالتي يا
0: حقي
6: ايوا كاب غزا حدا حن بقى اذا عام زيا كاب غزا بون دا بون دا حزي عند حدكو نسرحي عند حدكو تن ناب ناب ستاربكس تاع فازلهو اها هيبي بعامت كندي تمس بزاف كوي كنت قرش 8 تبل كايوكي 360 دايز كنت لو هلا هذي كل تارشي شو ديش تعمل تيمات سيو $600 it's a big money
0: yeah.
6: هذي فرق خمان تقبل كايز عسل استميتي سسانت بحال ناي استاي ناي معالتي قرشي تبحال اساسي زيادة اصفق وينا مال ازيو هذي كالي وندحر بلان غير كايو وندحر حسب كايو سي كالي وزم بحال دما كل شيء حدا حدا زي مود اتا خابتم كاب تخفل نداو اهل الكاس هذي مثال عبجو بها اقارش اللوكا خلطة سلسة قرش اللوكا ابقلة تأتوا ذا نكس دي ابقلة تأتوا خلطة قرش اي تفلت اكان خلطة قرش سلسة قرش بمعالتي تكوا باب معالتي دون كمون دحر غيرك ولا سمون حموش تمعته كمان دحر غيرك اكيد كايا بعامت كتكفتها خلاص بديها
0: يا باقي
6: تبوكس كتكفتها لا يول سربرايز يول بي سربرايز 3400 اهلي لخص انا حكا خلو اسو نسمعتات ولا تا قصري حسكا فامي حسكا كي غبركا كي حبركا كمان كل تعرفي انه معلتي سي بلي مي $2 اي تفلت اكان انا معلتي البوكس انه راضي هيا $2 على بوس ندور عليها imagine how much you save
0: yeah,
6: okay, yeah. 5 times 2 ده حاجه كاسه عشان سمون ماتيو 4 هي 50 انكل تنك تزبزوا الله 10 500 ربي لا تمس
0: yeah
6: it's big big money قلنا حاجه انت انا احنا بزحتو جزو عندنا انت بحنسه ممكن كفلو ندلي موني big money كون سمعنا
0: شو اخذ دكا
6: اخذ دكا يا جنب بيجي يقول كل تغرش كل تغرش كم لازم لكم هذا ما sacrifice غيرك كم لازم لكم خاوس من هذا sacrifice غيرك نو ستاربكس يجي نقول اي غزني ندحري لك كاب غلا سرك عند اي فلت كان يو نيفر نو اي كتف لك كاي خات كبا كم بخل تغرش ندحر عكيف كايا بسمون حسب تغرش تكبا لها مالتي ملتيبلاي ذات 50 يو جاف 300 at the end of the day azi behlina hat gabro yu haji te hiwatu zahabe hiwatu ta modata na yseb nibrat hiwat ya mish subo mbara ikona gele ikona modata hiwatu zahabe sab kiltarsin malti sintaya الكاي خالك حسب ذلك عملتي.
0: Exactly.
6: بعد ريا.
0: أجي بزح ببرنامجات بمرسورة جميلة نزيع أخم برنامج والله خن جمرة نخيلينا. كرشين معالتي إنها الكاسية أب أتين تدري قاجي تدري قاجي أب مرسورة جميلة.
6: هو yeah exactly yes yeah.
0: أليكس أليكس أليكس آه مسفن.
6: هو أليكس
0: مسفن. أتين نسيهم بزح دفع الله نيرتو وانت ذكرني $1 a day will keep ويانا away لز جمرة. جنزب كبز مزح. بخم أت الجميرة على حسب بزح نقدر متياس تقادرتي متياس تقادرتي حجزي كاب من الصورة تبقي ساعة زبها أجيب بزح نقدر كاب من الصورة يبقى سنديو I think نبحكي إذا كان حسبه اللو دلنا نقريو أجي قدم دحر الناس أمنات إرتوان تاني قبرني الناسي سرخ بنقر ولا حساب ديو نبرد ديو ولا جنزب استرخ من أجلس نعد خيك الكمز اللو إلا نسن قبل
6: ناسون يرنا
0: حجك أوه صبي قرأ صبي قرأ رح يقرأ بتي ويانا زقبورو من مقال ولا جلس يتسبس لأن حدود يم تأمن بسيحو نزيد كوميونيتي خمان كمان أم باسي إنا إنه هدي كوميونيتيز مش على كبزوس عارس هذا جبرنا إنا تطويل دلهم بره بس نبحك نحرر خايف اسم مش على كإنه كم تي سايز جبرسي كم تي عقمنا سي العالم بس إحنا معلم جينا إمام كوميونيتي سنتر نحرق خيو وسامي العالم العالم بس إحنا إحنا أنا إرسوان كأديس كنجمر إن كلنا شيء لقى حمينا حاسبنا نيرنا جينا أول نغيت بس إحنا إتك أنت بس أيك على كذا حاسب وصف يحوم كله كان كينس كاب جنزة كاب كمان بس إحنا ها وأب أبكى على رستات هنا موني جينا ناي
6: نو نو مستوري ليه تقبر إنه تتحاز كوي كم فتحة اللي حكوا تتحاز أنا قالوا ذا كوميونيتي
0: حجنس ما أتتنا
6: هو حجنس ما أتتنا ذا هو حنت نقدر كنا قرأ تمالي سوى المسؤول سوى معلن لنا بستاي باي ذا واي اي حتى استرس ايو لو مهما سجن تحسب كود ما سمعت اصلا زخونه بزاف
0: يخرج يغلعوها اني مش
6: او حجي حجي سي كاس مالتي مالتي دوله لنا حجي اي يلا اب سمعت هاي كركان دي قال قال يقول لي نو نو نو حجي مشاتنا حجي كمسي خلص ساعات كنت بلي يجمر وقالو قال ما تعرف قال ما تعرف له الى يوم الى يوم مالتي حجي انت انت يبلني نو نو على تخاري ناس اللي زخون ناس ليميتي بومنا من ثلاث ساعات رحنا تخاري نيا تهولي لوني. إيماجن أنت يا ربح حمزة لو نايز كوميونيتي. ربح حمزة لو كاب كاب رأس ناوس إن أنا جن. أي فلة أكاني إنه هذا حرك زي ب ب إبيت كاز حاز كاي وورك إدار كاش أرك زي بعد. هجنا هنا ليميتي بلنا ساعات. كم دلنا يا خلنا مسين خلنا بدلنا يا ساعات مسين ونسين خلنا. قلنا سنتايلن إنه نو بستاي بخلت ساعات دي قال ليميت سلاز خرانا يو بجزء جيرنا يو يلونا عزيزي زنابر
0: عادين تبارة استرالي كانوا كله خلقة أساس رنديو كلام سين تانا أنا لاجز يعني ناس very expensive to be
6: Eritrean
0: ناس وسي كله بقولي أخذ حتت ببار عن تقبل نيرو سك زباو قمباري لك بجمر قدم كذي خاق حاطو خيام دحاري جنزبك حاطو خيام قدم جنزبك دحار كذي خايلو دحار قلبتك حاطو خيام أمو تهيوتك حاطو خيام in return جن حنا قاعد نتسبع
6: Yeah, exactly.
0: Yeah. Malat مشالكات تو كله نجار تجاورس مشالكات is very expensive to be Eritrean كبحالهم كلوسي كل نجار يكونن. أز كل نجار نجبره ده لأن خالد عابي علامة إرتا الله نمي بالترايو. إرتا الله. لأن علنا ناي رومانس معناه نحب كنا ناي صوفيا تسمى مريم أبجني بس جبرو. It's special rapporteur. جينا محارونا نلو. أجي ولا سانكشن العلنايو ولا خن العلينا ولا قال أنت تلمسي. You know كتب لا تخيل إن إرتا بالرسورس ده لواديو بلا بنات استراتيجيكاوي لوكيشن دي ولا بقول لك زي بلستيا هجب بخم مغنيات ندحر حماق كان كخبر اخهم كان فوق خيام سمعتنا مثلا قون خين ود الى يوم تسويهم اجين انا ما عندي انا سبيشال رابورتور نهر يخاسي اب مكفى ابتدى كذا ما تبغى 2011 اي 2010 اي 2009 2011 اي كريسماس سربرايز ما بعد اوباما زغورو درجا وي وقت يمدلو هجي تي بروجرامز درجا خمزه يا اي ريكا اجي تي بي هاني مستغل صقماتهم تبقى مسؤول إذا ما توم كاني أنت أيرتا تعايز منهم دلوا يعني بحلف تيا بود بشاشة سواه
6: ولا بشاشة ولا بشاشة بدلهم برندا بود بشاشة
0: ولا بشاشة أنا أبحر الناس لذير الد أن حق ذروة
6: تقوم
0: يفطنني جن أنا اللي بحق يزجر مكاديو تي تبياس بعلاقته مو كحريت جدا نخلى عال إحنا مس إرتاح نسرحنا يوم دقرات قمت لي لغة عاني جرح قبر الله لو إرتاح بلا كخلص أنا يحفرن يوم قد خلاص بلا زيم سبعة زيم سأي حفرن يوم ينو ما تمالك مزكاة زارب كاس كم سبعة يسي كالكا يا تي أقصى نعم
6: نعم
0: شو مكاس كالكا ينو
6: سالا إثرا تبيا دحين أخبل كاز نبرة زين إثرا نتفينا بلا كالون تاي حاسب لهم زي سولو ده حودي هان تاي حاسب له
0: ولات حنسا حنسا سجج من دق صريحك خمتي كرب
6: نعم
0: نجيب ده بمكاير تاي حنت نيشتين وخلت قبر مش ده حالي كرس عندي I don't know anyways ما أتس سمعت بتعمل تبع حليفو كمت است وهلا جن تجنز كبز كبو كل سبب كخفل خلال الله أبنا يا هاجر نحر كوينو أبنا سمعت كوينو أبنا كوميونيتي ولا أبتر كريستيانا نا إيرتاون حتى باهيلوسي إيرتاون ديقا ينو نا حاشم كامل تسوي خاصة زخونا سي سبحا نوكو أدي كل إزيتها تبسي توف دير كاسب كدانكا
6: ينو
0: أجس نا أخذ أخفاء أكا نا قاس أحتي قبور رو
6: أحتي قبور رو ينو
0: ندحر تصبع أكا نحر كوينوس كم تيازب الكياسي ندحر ستارباكس نمعاتي كلتا أشتا تفاع لها هنكا كلتا أشياء ستارباكس تفاع لها نحر كوينكا تششوم على
6: خالتي
0: أبشر بيستش وعاد غشن دقن نمعاتكم تفاع لها هنكا أبتر كريستيانكا بكوميونيتي خا هاجر كان يسمع تات ولا قال انه تقبر على هاوينكا يو نقول انا يسبقنا هاجرنا احنا مع ابن نخيل شعور انا رسنا حافه بلا انا خير هجي انا زاربنا سواء عالم ملحد الا اني ارتا يو جن كون لعلسي اكزامبل ناي هبت مخوانا ناي تصبو اكزامبل دي مخوانسي انا هبت مخوانا خمان انا سعد اخو دالي نيرموني انا يسمع تات حنت موسيقى لا بزي اقدمي نابا تاونا جن حنت بزيات نبب بزبا حبريتا لامو عبا اختاح نقبر حركة اولو تمنسنا شعو اب اكسايداتو
6: Sammy. Okay.
7: Mesdames et messieurs, please join the Alliance Française Minneapolis Saint-Paul in our celebration of Bastille Day. Bastille Day, or La Fête Nationale, is a national holiday in France. Enjoy live music, food and drinks, kids' activities, a flea market, and more. Our celebration will be on Tuesday, July 14, from 5 p.m. to 8 p.m. This event will take place at our building, located at 227 Colfax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. It will be free for all. For more information or schedule, please visit afmsp.org.
8: Programming on KFAI is supported in part by the Bush Foundation, investing in great ideas and the people who power them. Introducing the 2026 Bush Fellows, leaders working to make the region better for everyone. More information is online at bushfoundation.org.
0: مود خبركم سمعتي خبز قتيلنا خاني أبتي أنا تنا موسيقى أردنا لكم دلنا مع سماعتات يا كابتي بيردم أنا يا بتعمل صبر ببعض البروغرامات ديرو أنا سماعتات زعمت زي حنت خبر كم يا دلنا ما بعند وصلكم كبر سمعتي

0: زغاوركم سمعتي أبي تي في آر زغلو مزيكا هذا وزيلا أنا مع سمعتي عم تزيد طعم تصبغ سيجارمو إنه تي مزيكا هذا ولا كذا تي خلا خاسي أنا توسع حد نقدر نقدر كاسامي بزح سوات كزارو بقوله زي إرتاس بسلا سان حمش ترى عم تمن تيكون تطلع لو الزارو من دم قال يوم كم كفاية مزغارو بو أبسلا سان حمش ترى عم ت ناي إرتاسي ميسن قال عم تزجبر خلاص هاجرت بلاسويت أسريح النمبري كم إرتاز ربعي لون إنه نبحث كان زارب تقولنا إنه مالتي تي محب حد تهز بديو وحدة كي كانت أمريكا ختسرعه حدة علامة حدة اللي بيجي كان خت نبر حدة أوانسي يم إيميغريشن خسرت كبر خلو بزحات إيرتان وصلوا يبهانيرم جي كوسو خلو كاب كل العالم كنت بيت أوباما زغور خلو إيرتان حروت يسي بزخون يخون نقدر كبالينا ولا جل عينة مشاعر يوم نيرم جي كومس زغور بزحات وطنية إيرتان أنا بقول خد نيرم. إذا منا إيميغريشن تاع غوفرنيرا مثل كايلو مخاسمي. إيرتانن دي إيرتان خفلي وام. إذا إيرتان بإنجليز بعلاقتهم زما قوتو. داري لاتهم ريسورسز على لوم. أبتدي كامب مسحاز كايو ميرم. أب ساعة أربعة ساعة كبات أفي أمس أنحها. من هذا بموبايل جيرم السبت الراخي وام ولا جلو خل لجسيب سير لوم. بحرك أنا جنزب كالو وام كا. أبلها. هجي بهمو فوليم لخيل نيرناني إيرتان. هجي أود بشاي أب إسرائيل نورا لو هذا الجيه. كم أمبassador كويس. هزبي كزارب أنا مثلا لنيلو مش كتير. أتي تم سورة أو نبور إيميغرانس إيليغال إيميغرانس تباهيلا كيلو خزاربا مسكرة كابد عاتم سي 5% كمان زخون إيرتان يكونون إنو يم كلها تم بعوض لوس إيرتان يكون 5% إم إيرتان إنو صباح نقوة حتى تكون نعب سأقا من حد آتي خميلا مهينو هجي مالاسي كم عبالي سبز خيال حد آخوين ويكا سبزي ووات يوم زمو حما عندي ولا قليل مقوم دلتا متعاي وخول يوم قن تبيت مرتي أمن تايكونة تاتارلو إتنا تعنا من تايكونة تاتارلو إتيا ناما إتا عمتات كم حاجة تطوي الزبالة إتيا من مزمستي إيروب عميان دي كوناسي إتيا نا كالو تهاجرات أمن تايكونة تاتارلو عن حركات الزاريب كاسي أمن تهالوا فلاسوك سرحو خولو خونو خنا ركبو لنا إنه ما قلت صار حقوله هون وما قلت كون هذا سعرنا يبلنا أكثر شعبي ما قلت سعره يبلون قن زغول لقى ذري خاص مش على كا عمن تعلن عند حلكا كمتي أبجيزي وق بزال لك زكاء لك سبحان النبرة أبزق وان زغاني بتزال الله ومس زكاء الله مسرح الله بتيا دلاتنا كعلنا نقبر علىنا الكهت زارب تخيلي خا سامي
1: زاه بالله الكهت
0: يا قصدي
1: هو زين أنت يا مسلكا تا معك أنت أصلا مشين غير كايا خا كل شعب بالستات يوم أفريقيا يعني زي قمته كل شعب أنت هاجر أكتي I think تزاي تكاكو حاجة نايبل سجلنا كادر أنت هيلو ناي أنت هاجر مبالي زمزن بزلوا بيلدينغ سباينا كتمايو imagine this اتم مزدني انا انت هاجر مع بالسي سباينا كتماتاتيو يلو ابيتر اندر مزي حج تبلك دبلك مجمع قدام قدنا انا من نجر السرع فود سيكيورتي ابيتر بورس بفود سيكيورتي 100%
0: كبر بريزيدنت ساس افريك ايزابيلا
1: او
0: up to 2010 you know هر حجي بتيمتك مزموت
1: سبك
0: بتيمت كيف تدرد حدر سبع
1: كهولون يس نمبر وان برايوريتي نعي أنا هانت هاجر فور سكيورتي كالا هيلثيو هيلز أبي بس حلو زخونة كتما خيركا بحس زخونة أمول إيه تراسي بحس إرقيد وقلت ساعات قلم تاتسي كأسام كايند في هيلز انستيشن هلو حكم الناس رخ بلو ثالثة نقر إيجوكيشن تمرت بيت بنات أنا تكتو أستخلا I don't know زيار رافلي إز قمت هذا اللخو عالها أني أكتوالي أبزي أجيزي كتو أسر اللين بل أبزي أمد رخب قواني بيكتر وسيلة اللاني ري كل تاميتين قلن تما تمرت بيت نيرا نابيتا ناس أنت هذي كل تشفين شو مون تاميتين بس إحنا اللو إيجوكيشن كمي كم صفحة الزريكا هذي نزي تاتي خا وشت قوي زي بس بقى هاي خونسي بات investment زي خلو نزارة بزرنا investment in the future زي بيه كان اقر حانت بيزنس كلاف تكالها مجمع تابوز رخدة تفتخليها
0: اب حالة وانسي سامي وحج اب كرنا افريكا normally
1: اوه
0: اجي فلادين قولا قلق تاها قبرون كلو برتعماين بسيو اب سوماليا كندزي شح مويتم ما يتبقى اب شحاتي مويتم اب سودان لك حقوم اب جبوتي نيش دي جبوتي خي تعرفت كندزي سوات مويتم اب ايرترا دارم حليفة ما مثلا كان insufficient data يلوم يلوم and the number is I think it was zero or below 10 ولا كان
1: يلوم
0: اجي كن ازقار مكاكن كندزي انسسا كنت زي كذا هذه information نيروبي كم شعبي أجيرم سبشال لك ديرا زعربو أب أفريقيا ده لوز أمس لا
1: exactly يا
0: هدوس ديرا ولا قلة statistics يا عربو أمس بجيرم قلنا عامة نغيب لوا موحد عبياتهم من ده كنت إنسان حمزة موتوا كنت أجرب كم زواج أخدي حرشة حمزة عنو تزاريبهم قلنا يسبق